قوتينو تزيبه تورين ومساك في عقوب ووي بريخ يشبور يسور يزور وكادي عالما يبريخ يدخل ذكي يدخل أبو كوسر يدخل تزبرقو يشبور يدخل وأخيب حيب طبيب الشلوخ